سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

استوى استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ربك الصاف ربك الصاف ربك ربك سموك كتاني سموها دي رحمتي الله الذي يسوس في

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معنا لكل ما لم لك يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستهزك ونستهدوك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وزريتنا وكل شيء أعطيتنا، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب القاشين وأعمالنا أعمال المتقين ونبينا نومة الغافلين.

اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحن بك نموت وليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما بعده اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة اللهم إن هذا الدعاء وإليك الإجابة وهذا الجهد وإليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسمه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعيني نيتك الربانية وتحفظ بحمز وقاتك السمدانية جلالة الملك وهدو لعمهم ليبهدك السربك سلطان هذه السلام بالقية وعز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر لي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنين برتوان قربنا دار السلام اللهم احفظ في نفسه وأهله وأولاده وأفاده وقرابته ورعيته أجمعين اللهم

وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.